التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ببركته. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Kitab Dalail halaman 117. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.

تقدم بحق يا سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقوم بها مسوى وتسر بها عقبى.

وَأَخَرَهُمْ أُجَرَاءَ وَأَعْطَنَهُمْ كَرَامَةً وَنُورًا وَأَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَأَخْسَخَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا اللهم اجعل في السابقين غايتا وفي المنتقبين منزلا وفي المقربين دارا وفي المصطفين منزلا اللهم اجعل اكرم الاكرمين عندك منزلا وامضلهم ثوابا واقربهم مجلسا واثبتهم مقاما وأسوابهم كراما وأنجحهم مسألة.

واجعل حوضه لنا موئدا لأولنا وآخرنا. اللهم اخشنا في زمرته واستحملنا في سنته وتوفنا على ملته وعرفنا وجهه وجعلنا في زمرته وحزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نرى ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتريدنا حوضه وتجعلنا من رفقاء من المنعم عليهم من النبيين والصديقين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا تسليما طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد.

المعطوفة في جبهة إشراف عليه السلام، وبالأسماء المعطوفة في جبهة جبريل عليه السلام، والملائكة المقربين، وأسأل قلبهم بالأسماء المعطوفة حول العرش، وأسأل قلبهم بالأسماء المعطوفة حول كرسي، وأسألك اللهم بالإسم المكتوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.